0: mal. Ce centre de ciel. Oh, Nico Williams, la remise. Et bien voilà, c'est le but de Ferran Torres. Ce but si important dans sa vie, dans sa carrière. La Roja mène 1-0 et se dirige peut-être vers la Coupe du Monde. Ferran Torres.
1: تلعب العرضية على القائم الثاني ويضرب فرصة هدف جول جول جول جول المونديال دي روخا المونديال المونديال كامبيوني ديل موندو كامبيوني ديل موندو كامبيوني ديل موندو فيران توريس
2: prefieren corto porro servicio muy elevado Nico la pone en juego